¡Epa! يوم هالريشون هيت مقدم لهيت راحت بتفات هيام في على يدي هيت ما دم عصت عملوا بالبيج ديام يا ردت الايام لا صوت حيي حذرت رأيتي جنبه

0: Why, why? Hey, hey, hey, hey. يوم هالسني ببيتها برقائي كارتي سنبح ورايا فا عفرو يمين كل كخيافين أخليم شوتين في قمرو قديم باللي نهار بيومها أحرم بتقوم نخنس إحد أدوم سحب قوتا ميها جارون بزرق قوتي ميها حالون بزرق قوتي ميها حالون نتلا بوكس بتفس قوتي أمرت له زلو أشمتي هكل بجلال
1: محو في شنتي
0: كل مسمحين كل مسمحين محو في ششنتي برقني بحفشتي هيا مشعمم قوتي هيا مشعمم يبا